ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي

0: الله أكبر الله أكبر سمع الله الحمد
1: ربنا لك الحمد
0: الله أكبر
1: الله